كمان كمان أنا تبتوالي قبالي كمان كمان خوشون تبتوالي خوش تبتوالي كمان مال بني كمان كمان ميستيريو ها قاقالي بني خوش تبتوالي كمان